0: لمحت وجهك الجميل تحت الحجاب، وتدعو قطرات المطر مكياجا خفيفا على رموشك. هل الحرب سلبت منك حبيبك؟ بعد الوداع الأخير.
1: ومن قن قه جون ده سي جيه ييشو يونغ يوان تيان قه يي فانغ، دان 只要你听过那首歌，就不会再忘记那歌中的姑娘。但愿天涯尽处无征战，兵器消为日月光。
2: طفل البريء هو هذا اللي قد هذا اللي قصف عليكم هذا طفل البريء. حزب الله.
3: 你好，大使先生。
4: أهلا وسهلا، مرحب بكم في سفارة فلسطين. هنا مجسم لما نسميه نحن مدينة القدس القديمة. طبعا القدس مدينة قديمة جدا في التاريخ، وقد تعرضت للمآسي، تم تدميرها أكثر من مرة.ولكن فيها التراث الإنساني القديم منذ أكثر من 4,000 و5,000 سنة. وبالنسبة لنا في فلسطين تسكن في وجداننا أيضا، في كل فلسطين.
1: 的确，这世界本是所有人的家园，却因为纷争被割得四分五裂。此时无声，心中一定有道不尽的离愁和对和平的向往。
3: 我们知道哈，巴勒斯坦是一个暴力冲突频发的国家，您有没有亲历过暴力冲突？
4: في عام 1967 كان هنالك تجربة شخصية بالنسبة لي.دخل الجيش الإسرائيلي إلى مناطقنا حيث نسكن وقام بترحيلنا أنا ووالدتي وثلاثة أخوات وأخين اثنين، أحدهم كان لا يزال عمره في الثالثة، فكنت مضطرا أن أحمل أخي الصغير عمره الثالثة وأضعه على ظهري وأسير به مسافات طويلة.ثم قام الجيش باستعمال باصات عسكريه ورحلونا الى نهر الاردن حيث كان هنالك الخوف وكان هنالك الجوع وكان هنالك التساؤل الكبير ما الذي يحصل. كنا في حينها لم نتوقع ذلك وكانت صدمه كبيره بالنسبه لي، ولا احب ان احد من ابنائي او احفادي يمر به
3: 那么在您看来，对于巴勒斯坦人民来说，和平意味着什么呢？
4: السلام بالأساس كلمة بعض الأحيان تكون مبهمة بالنسبة لي في هذا العمر وفي هذا السن وبالنسبة لشعبنا. لا توجد عائلة فلسطينية إلا يتعرض أحد أبنائها للاعتقال، ولا يوجد عائلة إلا أيضا تخسر أحد أبنائها.من الشبان. السلام أن يكون الإنسان يعيش في حالة طبيعية، بمعنى أنه لا يخشى الآخر. ثم السلام يعني هو أنك تشعري بأنك تحلمي في المستقبل وقادر على تحقيق الأحلام.
1: 和平，让我们可以安心地歌颂生活，谱写梦想。和平也是不屈不挠的力量，为了这世界所有民族能平等，比肩而立。

أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لقدبك، وغطي عظامي بعشبي تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير طفلا، طفلا أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك.